قالك جارز وبتربية بتخوش بونس عسابت كم قرش خور يعني ناقج النظام قالك الزهاز بون يعني متماشى ومثل متماشى وكل يعني بقدها فعلها بو. ناوية تشتري خسارة من فيت شهر ولا من فيت شهر يعني مع ساخ وعسى من نذكر قيت شهر وقروها بعض وقتها أسبرا باي في مب طبعا باقي ليا جوجل خوف بكين

بديت العمل في ملف المقابر الجماعية منذ عام 2009. صحيح هو واجب وظيفي، لكن وجدت فيه الإنسانية، يعني نحاول نرجع الحقوق إلى أهلها، يطالبون برفات أبنائهم المفقودين. حقيقة هذا الملف إنساني وتعاطفنا معه كثير. يعني بالنسبة للضحايا الأيزيديين، منذ عام 2014 شهر الثامن بعد أن دخلوا داعش إلى سنجار، أخذوا بإبادة القرى الأيزيدية بالكامل، قتل الرجال، سبي النساء، بيعهم واسترقاقهم. فالجرائم كانت كلش قاسية بالنسبة للمكون الأيزيدي، لذلك عجبني أنه أستمر بهذا العمل.

0: فانيلة هاي الدجداشة فانيلة هذا جد أول ما نبدأ عملية كشف أولي لسطح المقبرة، فنضع العلم الأحمر على كل رفات بشرية ظاهرة أو حتى اللي تظهر عندنا أثناء التنقيب نخلي علم أحمر، نستعمل علم آخر في الأبيض نخليه للأدلة، الإبيدنس يعني الظرف إطلاقه، هواتف لقيناها بشكل مستقل مو مرفقة مع الرفات، أما أي شيء نلقاه مع الضفات نعتبره مقتنى وجده مع الضفات، سواء كان ساعة أو محبس، حلقة، قلادة، مسبحة، هاتف، دقاير، جداحة، أدوية، شفية، يعني بين بعض الأجزاء الخاصة يعني عند العرف العراقي أنه يستخدموهم، فذن نعتبرهن مقتنى. بالله شيكي إنه زحمة عليك. أي ممكن رصاصة. أي.
1: حيل قريبة حيل.
0: أي أي. هذا. يلا أوكي. هذا نخلي له اثنين حتى دلالة على إنه أكوفت.
2: شاهدت كثير من المواقف اللي واجهتني خلال عملية فتح المقابر الجماعية من جرائم بشعة ارتكبت بحق الشعب العراقي سواء من قبل النظام السابق قبل عام 2003 أو بعد عام 2003 من قبل تنظيم القاعدة أو بعد 2014 من قبل داعش. نسولف بيناتنا شنو كان إحساسه هذا الشخص الضحية؟ هو موجود في القبر أو في هذا المكان قبل قتله، بيش كان يفكر؟ كان يفكر بنفسه، كان يفكر بعائلته، كان يفكر بمستقبله اللي كان مخطط إله وتعبان أنه يحقق أهدافه، رغباته، أمنياته، شنو كان تفكيره؟ أهم شيء هذا الشيء هو إرجاعهم إلى ذويهم، بالتالي إرجاعهم إلى ذويهم هو أكبر تحقيق أو أكبر شيء نحافظ على ذكرياته.
3: هاي مجموعة أعضاء نقرأ لها نقطتين، ها نقطة منها مجموعة نكتب لك بالتفاصيل حكم القانوني، راح نكتب مجموعة
0: أعضاء
3: أجزاء من الجنجون.
0: أي عيني راح أبدي رفع
3: خش حكي.
0: يلا يلا رقم هذه بودي بارت واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثة، هاي أربعة، بودي بارت هو حبي عود نطيك ياهن بعدين. نتيجة أعمال التنقيب ظهرت عندنا مجموعة من عظام تعود لرفات بشرية. هذه العظام هي عبارة عن سكل وجزء سكل لحالة أخرى مع عظام أخرى صغيرة لليد. هذه جمعت في هذا المكان نتيجة قد يكون عبث الحيوانات الزاحفة في المنطقة وظهورها على السطح، لذلك مضطرين أنه يتم رفعها مثل ما وجدناها بالموقع، ونعطيها رمز البودي باعتبار أنه هذا الرمز يعطى لوجود سكيل كامل لرفات بشرية.
2: احتياجات الفريق طبعاً من الحكومة هو الدعم، سواء الدعم المادي أو الدعم اللوجستي من قبل المجتمع والناس الأهالي. نحتاج منهم أن يفهمونا ويفهمون عملنا. بعضهم قد يحتاج بأن ليش التأخير بعملية الفتح، ليش هذه الطريقة اللي تستخدموها، هم ما فاهمين عملنا حقيقة يعني. لذلك نحتاج من المجتمع ومن الناس أن يفهمون عملنا ويفهمون طبيعة فتح المقابر الجمعية. فريق فني متخصص قد يكون الوحيد المتخصص فتح المقابر الجماعية في منطقة الشرق الأوسط. هذا الفريق لا يمكن الاستغناء عنه.

توجد في هذه الوحدة ما يقارب 45,000 استمارة لمفقودين، يعني مسؤول عنها قسم المقابر الجماعية بعملية التعرف على هوية المفقودين. بالنسبة لهذه الغرفة هي وحدة الخزن، هي وحدة مسؤولة عن خزن الرفات ما بعد إتمام عمليات الفحوصات، فحوصات الأنثروبولوجي هي فحوص العظام البشرية وأخذ عينات العظمية منها لإجراء فحص الـ DNA عليها، الـ DNA الخاص بقسم المقابر الجماعية، أي منذ عام 2013 إلى حد الآن تجاوز 2200 مطابقة. انه خليط من المشاعر ما بين الحزن ما بين الفرح، انه قدرنا نوصل الى هويه مفقود، وصلنا اهله الى، فبالتالي اكيد هذا يعتبر انجاز، انه انجاز انه على مستوى انه عملنا كمستوى فني، فاحنا اكيد هذا يعتبر انجاز انه، فهي يعني خلينا نقول مشاعر مختلفه بنفس الوقت اثناء عمليه خلينا نقول ظهور نتائج مطابقه. بالنسبة لملف الأزيديين بصراحة ملف جدا معقد، أكيد المجتمع الأزيدي عانى ما عانى خلال احتلال داعش لأراضي، فبالتالي عانينا أنه أغلب العوائل هجرت، العوائل إلى خارج العراق، فبالتالي إحنا صعوبة الوصول إليهم، كذلك هجرتهم إلى بعض المخيمات بعض المناطق الأخرى بالمحافظات الثانية، فبالتالي أصبح صعب علينا أنه نحصر العوائل في مكان معين.

بعدين نجي تعرف خفاك دي ساقو من هاني هش خوار واف وشون بات باقوم كو فيدا ناقا لازم استشيكي خوشيكم هاتشيكي دنابو معجونش خوشيكر ومن كارز بقوم قم بارك تيكر قم نكارز بقوم قم دوسا نانو عافو نفر نريسيا مقال كيلو بوهايو وقوز قال كي عيجزمون اجبامت شون

0: هذا قساوية، فهروح روح بيرتشي دو بشتي كمش بال هاتين بامنات بيرابون كتشيكا بيرتشي دوش مرات جو انو كان بزانك هاتشيت كير تشينات كير تشينات كير يكيش داسي داعش هاد بو كريبا ما خويني بو جايز ديبو بيرا شامبو ودي متالي عن الشيرات عالمات كان بجي قوي خوخو بقر يلبوا هنا بشتي يعني قصامة كامل كرنو بجي سلافي خد جهيني ما أري أري كده جا مشكلة خطاوي قال كان زحمت
1: أنت بنت
0: أنا بنت
1: هذا أول
0: شيء
1: زين هذا من
0: هذا أخو
1: هذا أخو موجود
0: موجود
1: تمام هذا أخو زين هذا أخو هاي بنت وهذا من
0: هذا ابن عمي المفقود
1: اللي هو ابن ابن هذا ابن هذا يعني هسه هذا زين هسه وين ما من عمك يعني هو يصير
0: يعني هذا عمي وابوي يصير اخو
1: زين عندنا
0: أكيد يدل ما أشكيه بس نفس الحالة مرتاح جدا يعني ده صالة هسي كما هسي القاضية في كيف زحمته يعني أم يعني خوارنا ما بزورها بدل ما ذاتش يعني شنو دار كامل جيكي دلي زي ما اشكاستي يعني دلي ما تشتا خواش نابي يعني ما دام خيرك خير هر خير دلي ما دعنا يعني بين مريم خير داريني بس ما زلام جيزان بي خواش دلي زلام ما خواش دلي مرتاح
2: تبع عيد عرفات عيد عرفات كا أما الخول قرر هنا بيطا كافلان كافلان تشتقي ما نام
3: Thank you.

خودے اتھارتا تقریبا ہزار ہزار و دوسدی عقل میں مثلا نفس حبون تقریبا پیسہ شسدی جے بیجے ہاتھا گرتے نہیں یعنی اچھے بیجے متا 40% حاسے بکا جے ہاتھا گرتے نہیں بیجے چی مفقود و چی شہید ہوا ہو مثلا مکو پیسہ شسد کا نسبہ اعتمائین بیجے ثلث جے ہاتھا حرتان داعش راح الهلاندي وخير قوزي وان دربازي نيقود بي ما ناقل بي ما نا ما قود دوازار و بيسته ما چهتر آتنا ودري حردان اقل مسيح روجر حردار بون دوازار و بيسته دوتو نو وجه مخبارا فکرين و حتا نها همه تبیا وان نتیجانا اصابه نیوروت داش ها دربازی مابو دربازی گوده مابو یعنی وقت شیرت آل مکرین بیان گوتن گوم نش ور رهاتن او گوم سوته را هاتن هم سوته بساقتینن ویجا مگو ها گتشتی کی وهایا اف غم نینا ویجا خوده وکاله اف تقریبا گلگال نیورو بو پشتی نیورو امیش خلق قبلت وان را خابرت کن امید بهن البدره دنیا چو امیرات هرش يعني إبادة خلقة قبل رحم معقولة إبادة شوارة بين إنه ما دلال بكان خد آخر ما جي عصر كاري خكر أم در كفتنش حردان يب خدي نزانم شو بوصفين ونزانم شو بيجيب قد دقي ميراتا غير وكا مطغكا أشباح حياة زلاب تدي عايشيا بچه ها بزرم بجه جهو واره مایا جه ای غریب چه ترا ام هاتنا ما جه قدر حال خو ما هنگ زحمت ده دی نه عوش هبو نه مال هبو او ما جه رابو دست لی ورانی و ام هاتنا نه هنگه ملبرد عایشی نه